0: غادي تمشي من هنا الزنقه الاولى لا الزنقه الثانيه لا الزنقه الثالثه لا الضلع اليمين من بعد الضلع اليسار وغتمشي يقود انت جاري تنهضر لك من هنا من بعد غادي تلقى واحد السوتيرا لتحت غادي تهود منه ما تطلعش من الفوق غتلقى واحد العماره عاليه راه متكي عليها لوطيل اللي تسقسي عليه
1: زعما شكرا